وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.